0: ولا تملي تغيير ما زال نبي له بعد عشان نقلع
1: أقول صبت قيل وأكيد ما أشرت تقولنا هذا أو بحر
0: في ما تنا
1: إذا عملك خد يا أخوك قال عملك إيش قال تحني هاي
0: تحني هاي باي
1: صبت قيل إزري سانال تقول بيهم
0: لا بلن